يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح.

0: Ormandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerginliğin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Sivil Havacılık Kurumu, Irak hava sahasının tüm gelen, giden ve transit uçuşları 72 saatliğine geçici ve önleyici olarak kapatıldığını açıkladı. Sivil Havacılık Kurumu, Kerbela'da sivil bir uçağın düştüğüne dair iddiaları yalanladı. Irak Hizbullah Tugayları, Amerika'nın İran-İsrail çatışmasına müdahale etmesi halinde Irak ve bölgedeki tüm Amerikan üsleri ve çıkarlarını hedef alacaklarını açıkladı. İran televizyonu, İsrail'e yönelik yeni bir füze atıldığını duyurdu. İran devrim muhafızları, Süleymaniye elinde terörist grupların merkezlerini hedef aldıklarını açıkladı. İran devrim muhafızları, İsrail'deki Nevatim ve Tel Nuf hava üslerini hedef aldıklarını bildirdi. İran devrim muhafızları tüm senaryolara ve İsrail'le geniş çaplı askeri çatışmaya hazır olduklarını duyurdu. İsrail, İran'da askeri noktaları ve Tahran'da Mehrebat Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu, İran'ın Bender Mahşen kentindeki petrokimya tesisini bombaladığını duyurdu. İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan füzelerin engellendiğini açıkladı. Amerikalı askeri yetkili, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerika'nın katılmadığını açıkladı. İran'ın saldırıları sonrası küresel petrol fiyatları sert şekilde yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, İsrail'de Kudüs ve Tel Aviv konsolosluk birimlerini kapattı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore'ye 7 yıl aradan sonra ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve tsunami uyarısı yapıldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عرقجي يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. سلطة الطيران المدني تعلن عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة، وذلك بشكل مؤقت واحترازي. سلطة الطيران المدني تنفي سقوط طائرة مدنية في كربلاء. كتائب حزب الله العراقية تتوعد باستهداف جميع القواعد الأمريكية ومصالحها في العراق والمنطقة إذا قررت واشنطن التدخل في الاشتباك الدائر بين إيران وإسرائيل. التلفزيون الإيراني يعلن إطلاق رشقات صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ما وصفها بمقر مجموعات إرهابية في محافظة السليمانية. إسرائيل تعلن إنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ومطار مهربات في العاصمة طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قصفت مجمعاً للبتروكيماويات في بندر مهشهر في إيران. الجيش الإسرائيلي يعلن عن رصد إطلاق صواريخ من اليمن. مسؤول عسكري أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي نفذت على إيران. ارتفاع أسعار النفط العالمية بقوة بعدما استأنفت إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل. السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن إغلاق أقسامها القنصلية في القدس وتل أبيب. الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى لرئيس صيني منذ 7 سنوات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
6: يا حلو، أنت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
7: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

أول إذا تركمان اف ام شغالة ليل ونهار، راديو أغاني وإعلانات اسمعها كل نهار على الموجة 90.1.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عرقجي يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. سلطة الطيران المدني تعلن عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة، وذلك بشكل مؤقت واحترازي. سلطة الطيران المدني تنفي سقوط طائرة مدنية في كربلاء. كتائب حزب الله العراقية تتوعد باستهداف جميع القواعد الأمريكية ومصالحها في العراق والمنطقة إذا قررت واشنطن التدخل في الاشتباك الدائر بين إيران وإسرائيل. التلفزيون الإيراني يعلن إطلاق رشقات صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ما وصفها بمقر مجموعات إرهابية في محافظة السليمانية. إسرائيل تعلن إنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ومطار مهربات في العاصمة طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قصفت مجمعا للبتروكيماويات في بندر مهشهر في إيران. الجيش الإسرائيلي يعلن عن رصد إطلاق صواريخ من اليمن. مسؤول عسكري أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي نفذت على إيران. ارتفاع أسعار النفط العالمية بقوة بعدما استأنفت إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل. السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن إغلاق أقسامها القنصلية في القدس وتل أبيب. الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى لرئيس صيني منذ 7 سنوات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
2: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: بوفاة أحد أبناء كركوك الصحفي هلكوت عزيز إثر حادث مروري على طريق البصرة. سلطة الطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية كافة. رئيس مجلس الخدمة محي مرتضى القزويني يؤكد أننا سنقدم آليات منظومة الرموز الوظيفية للحكومة لاستحصال الموافقات الرسمية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ما وصفها بمقر مجموعات إرهابية في محافظة السليمانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أننا مستعدون لكل الاحتمالات ولمواجهة عسكرية واسعة مع إسرائيل بجميع الجهات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة. إسرائيل تعلن أنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ومطار مهرباد في العاصمة طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قصفت مجمعا للبتروكيماويات في بندر مهشهر في إيران. مسؤول عسكري أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي نفذت على إيران. ارتفاع أسعار النفط العالمية بقوة بعدما استأنفت إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل. السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن إغلاق أقسامها القنصلية في القدس وتل أبيب. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: سهيلي فريكانس راديو تركماني فيم. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.